0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة وبيع بيع ناس المحسنة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: على الخليج.

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح امانيه التهاوى من عيونها مثل امانينا بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح لكن هاجر

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله. تورد على يم من غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي حب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

المعالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه.

0: قريبة،
1: فكره ما هي قريبة،
0: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه، نحتاج للنقد، حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحة نتل،
1: لو كان ريحة نتل،
0: منابته طيبة.
2: أشعار فزاع.

0: خلكم مستانسين ويانا.
1: صوت بلا صورة.
2: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
3: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. أنتوا لا مش موظفين، أنتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقيات. الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعوب.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة الإمارات، تؤكد الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. استضافت أم القوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة تجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.
5: اختتمنا في أم القيوين أعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي أقيم تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وقد نظم الملتقى مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين. انتقلنا بالملتقى إلى مرحلة ركزت بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، فقد أكدنا أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات، وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290,000 رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق علي الطاهر، وكان الموقع يضم 8 أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 5400 متر. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر قيادة المنطقة الشمالية والفرقة 36 استكملت سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير شبكة الأنفاق التي أقامها حزب الله في المنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: واحد صفر صفر تسعة.
7: الجو جوكم.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
5: الساعة 7:07.
6: ها، طلبت الكوفي؟
7: هي طلبت، وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
11: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
12: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم وجمع مبارك للجميع. إن شاء الله يا رب جمعة طيبة ومباركة يا رب لكل من يسمعنا ويتابعنا، ويسعد صباحكم وإن شاء الله ويكند سعيد يا رب. يعني اليوم كم من ساعة نصير نخلص أمورنا، نخلص هذا الأسبوع ونستلم الويكند استلام جميل، نستمتع فيه، نسترخي، نسير أماكن حلوة، نغير جو، نكتشف أماكن جديدة. المهم يعني يكون عندنا ميني بلان للويكند، تمام؟ وإن شاء الله تعالى نرجع يوم الاثنين ونستمر أكيد بإنت تاجيتنا ونستمر في حياتنا. تحية طيبة وجه لكم جميعا، أخوكم عبد الله المهيري وياكم ب 707 من الحين ولغاية الساعة 10 صباحا. ابتدينا وياكم بالضبط على الساعة 7:07. اختي عبير يا صباح النور والسرور، تحية طيبة اوجهها لك ويا مرحب الساعة بالجميع. ونوجه تحية اكيد لاختي وزميلتي عهود الخلاني وبن الرحمن، ترجع تتابع ويانا يوم الاثنين. واليوم يعني بختم الأسبوع وياكم روحي، فأكيد أسعد بتواصلكم دائما ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. جماعة الخير، وصلنا لنهاية الأسبوع، واليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندنا المتأهل الأخير لأكيد مسابقة يوم المرأة الإماراتية والجائزة الرائعة اللي تنتظركم من إزالة. فهذه فرصة المشاركة مفتوحة لكم، يعني بطلق المسابقة من الحين، بعطيكم هالثلاث ساعات كاملين تشاركونا براحتكم عشان تضمنون دخولكم للسحب. نسحب على المتأهل الأخير، عقب نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بباكج رائع جدا مقدم من إزيل. يعني هو نوعين، تمام؟ الباكج يشمل شيئين، الشيء الأول يعني منتج من الشاي الأخضر للريفايننج والبرايتنينج، أيضا عندنا اللي هو منتج من النيلة الزرقاء للبرايتنينج والسموثينج، عرفتوا؟ فكل هاي الأشياء للعناية بالبشرة مقدمة لكم من إزيل اللي تأسست عام 2012 في الإمارات على يد منى العباسي، مستوحاة من جذورها المغربية وطقوس الجمال اللي نشأت عليها. طبعا رحلة إزيل بدأت أول شيء عبر الفيسبوك والمعارض، من بعدها فتحت أول كشك لها عام 2014 قبل لا تتوسع وتتطور لعلامة متكاملة تجمع بين المنتجات والمتاجر والسبا. طبعا اسم إزيل مستوحى من كلمة أمازيغية قديمة معناتها النقاء، يعني من علامة بدأت رحلتها في الإمارات توسعت إزيل اليوم وبتاخذ تجربة الجمال المغربي لجمهور أكبر في المنطقة. أكيد البداية كانت من المملكة العربية السعودية وأكيد الاتجاه إلى الإمارات، فأكيد هذه فرصة رائعة جداً تنتظركم للفوز ويانا بهذه الباقة المميزة من إزيل. فاليوم سؤالنا هو كالمعتاد، من هي المرأة الإماراتية في حياتكم اللي حابين أنكم يعني تهدونها هذه الهدية الحلوة المميزة من إزيل، تمام؟ باب المشاركة مفتوح، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، ننتظر مشاركاتكم. طبعا إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم بيكون عندنا زيارة لمدرسة من المدارس، والتفاصيل بنخبركم عنها بإذن الرحمن خلال أكيد الفترة القادمة. لكن خلوني أذكركم دائما الحين تسمعوني، وأظني الطلبة يسمعوني صار المدارس، إن شاء الله يا رب توصلون مدارسكم بالسلامة، وهلا هلا بعماركم واستمتعوا بهذا اليوم الدراسي. طبعا خلوني أذكركم أن تقدرون تزورون موقعنا الإلكتروني تكلموني 1009.ae وتسجلون بيانات مدرستكم، لأن نحن أنا وعهود صراحة مستانسين، نحب نزور المدارس، ودنا نزور كل المدارس، فيمكن مدرستكم تكون من ضمن القائمة لهذا العام. وجولتنا طبعا بيكون فيها جوائز روعة، 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، بالإضافة لسماعات وهدايا وسكوترات شنط مدرسية معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. فزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae وسجلوا بيانات مدرستكم، ويمكن نكون عندكم ونقدم لكم هذه الجوائز الرائعة. العودة للمدرسة مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. خلوني أخبركم عن سكيتشرز، يعني من برانداتي المفضلة. تساعد سكيتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، ونقدر نشتري تكرمون حذائين مقابل 399 درهم، ونحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، والكبار يقدرون يشترون أي زوجين مقابل 599 درهم. خلونا نسارع، العرض لفترة محدودة. بعد شوي دامنا نحن على أبواب الويكند، بسألكم سؤال وأطلق وياكم أنت ولا الاي اي، ونشوف شو جوابكم وشو جواب الاي اي. أما الحين خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله، ومن جديده وألبومه الجديد، ألبوم رائع جدا، لازم لازم لازم نسمع 21 أغنية. تحية طيبة وجهها للجميع، أختي آمنة، أختي مريم، يسعد صباحكم. وأيضا ما عرفت الاسم، تحية طيبة وجهها للجميع.

0: الخليجية.
1: مرحبا يا مشيت الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرات الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، اشهد اني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيل تذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
0: أشعار على الخليجية.
2: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا، العرض لفترة
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي في الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: النداء الاخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم الكثافة. طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى دبي عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية. داخل دبي أشوف الأمور طيبة حتى هذه اللحظة، وهنالك حادث مروري عند شارع الخيل أو في شارع الخيل مسبب شوية ازدحام، طبعا بيكون قبل منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. عدا عن ذلك أشوف الأمور طيبة الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى، وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: يا صباح الخير للجميع اختي مي، يسعد صباحك وكل اوقاتك ولكل من يتواصل ويانا على الرقم الاس ام اس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجيه. اباكم تشاركونا
4: انت ولا الاي اي.
2: نبى نسال الاي اي اليوم سؤال، بس ابى اشوف شو اجاباتكم. اول، خططوا لي يوم اجازه ب 100 درهم، عندكم 100 درهم كيف بتقضي اجازتك ب 100 درهم؟ عطنا خطتك، شو الأشياء اللي بتسويها بـ100 درهم؟ وعقب نسأل الـ AI ونقارن الإجابات. خلونا نسمع عن حسين الجسمي، هذه المحطة الغنائية نفح باريس، ونرجع نتابع وياكم صباحكم ورد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.
7: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: داناتا خيرات أبكى.
9: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: من أغاني راشد الماجد الجميلة، واللي دائما نسمع أروع الأغاني عندنا هني على هو الخليجية 1009. سمعنا يرضيك، وهذا برنامج 707. عبدالله المهيري وياكم مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 10:00 صباحا. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. جماعة الخير، اليوم 11 سبتمبر، يعني تاملنا كم من يوم، وأكيد قمة الإعلام العربي تنطلق أكيد فعالياته، وفي موعد مهم لطلبة الإعلام والمواهب الشابة. بيكون عندنا حفل توزيع جائزة الإعلام للشباب العربي إبداع في دورتها 9 ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وبيكون تاريخ 16 سبتمبر. الجائزة تحتفي بإبداعات طلبة الإعلام العرب في مجالات مختلفة، من الفيديو القصير والبودكاست والتصوير إلى التقارير الصحفية والوسائط المتعددة وحتى الألعاب الإلكترونية. إذا حابين تشوفون الجيل القادم من الإعلام العربي، كون جزء من الحدث واحجزوا مقاعدكم عبر dpc.org.ae. طبعا فعاليات قمة الإعلام العربي تستمر من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر، فلا تفوتون أكيد هذه الفرصة. 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة وحدة، وأهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى بيكونون متواجدين ومتجمعين في قمة الإعلام العربي 2026، واللي بيكون في مركز دبي التجاري العالمي. زي يا جماعة الخير، قلت لكم يعني خلونا نسأل أول شيء أنفسنا قبل أن نسأل الاي اي.
1: أنت ولا الاي اي؟
0: يعني عندي 100 درهم وعندي يوم إجازة، كيف أخطط هذا اليوم؟ شو الأشياء اللي أقدر أسويها بأمية درهم في يوم إجازة؟ خلوني أشوف خططكم. أنتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، تمام، عبر رسائل النصية المجانية. عقب ما نشوف مشاركاتكم نسأل صديقنا تشات جي بي تي، نسأله أنه يخطط لنا يوم إجازة بأمية درهم، ونقارن نشوف شو الأشياء اللي تطلعون فيها وشو الأشياء اللي هو بيطلع فيها، تمام، ونسوي هذه المقارنة السريعة على هو الخليجية 1009 ببرنامجنا 707. اليوم إن شاء الله تعالى وخلال الساعة القادمة بيكون عندنا مقابلة أجريناها مع أختي هدى المطروشي، أول امرأة إماراتية تمتهن مهنة اللي هو شو، إنها تكون ميكانيكية، يعني المواتر والميكانيكا وكل هاي الأمور أتقنتها وأجادتها. أكيد المقابلة بتكون خلال ساعتنا القادمة من 707 على هو الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تب يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض.

0: أكبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا أكبر حظ اللي جذبك الوصالة.
1: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0-0-9.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء قامها الرئيس الألماني تكريما لسموه في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ألماني وعدد من الاتفاقات. من دبي إلى أم القوين، مبادرة تسلط الضوء على أثر المرأة الإماراتية اقتصاديا وتنمويا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مأدبة العشاء التي أقامها تكريما لسموه فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس الألماني، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتبادل سمو الرئيس الألماني خلال لقاء الأحاديث الودية معربا سموه عن شكره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة، وتقديره لكلمته التي عبر خلالها عن عمق العلاقات وقوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين وما يتطلعان إليه مستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه إن العلاقات الإماراتية الألمانية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، مشيرا إلى إسهام الجالية الألمانية ورواد الأعمال الألمان في مجتمع الإمارات، وهم جزء من قصة نجاح، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد منهم في المستقبل في ظل ما تنعم به الدولة من ازدهار وما توفره من بيئة آمنة ومستقرة لحوالي 200 جنسية. كما أعرب سموه عن تطلعه لأن تشهد هذه الزيارة نتائج مثمرة يكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بعلاقات البلدين. من جانبه رحب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بزيارة سموه مشيدا بدوره في الارتقاء بعلاقات البلدين وازدهارها، مؤكدا اهتمام بلاده بالبناء على هذه العلاقات لدفع التعاون المشترك على مختلف المستويات. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريك ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وتشمل التالي: إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني، إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي، مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين، ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين، خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن، إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مركز البيانات في ألمانيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. في مناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنظم بلدية دبي معرض أثر في حو ند الشبا خلال الفترة من 7 إلى 21 من سبتمبر 2026 في مساحة تحتفي بتجارب ملهمة وتسلط الضوء على مبادرات وقصص تعكس حضور المرأة الإماراتية في مسيرات التنمية. والحديث أكثر عن فكرة المعرض وأبرز رسائله تحدثت لمركز الأخبار إيمان الفلاسي رئيس مجلس سيدات بلدية دبي.
4: نظمت بلدية دبي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية معرض أثر، الذي يحتفي بما حققته المرأة الإماراتية من حضور وإنجاز، ويتنقل بمفهوم تمكينها إلى آفاق أوسع تبرز الأثر الملموس لإسهاماتها في المجتمع والاقتصاد في تعزيز جودة الحياة، وذلك في حوي ند الشبا في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. ويجسد اسم أثر الفكرة التي انطلق منها المعرض بعد مسيرة ممتدة من دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات. ويأتي هذا المعرض ليسلط الضوء على ما أثمرته هذه المسيرة، محتفياً بالمواهب والمشاريع وقصص النجاح والإسهامات المؤثرة، ليمنحها مساحة جديدة حاضنة للنمو والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
3: إلى ذلك، استضافت أم القوين الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات في غرفة تجارة وصناعة أم القوين، حيث أقيم الملتقى تحت شعار نظهر الأقوى والأفضل. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار سعادة عائشة محمد سعيد الملا رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.
5: اختتمنا في أم القوين أعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026 الذي أقيم تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. وقد نظم الملتقى مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القوين. انتقلنا بالملتقى إلى مرحلة ركزت بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، فقد أكدنا أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال في ظل بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة وفرتها دولة الإمارات. وقد عكس شعار بنظهر الأقوى والأفضل مرحلة جديدة ارتبط فيها التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على بناء شراكات ناجحة ومستدامة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والتوسع في قطاعات جديدة. وقد كشفت أعمال الملتقى عن أرقام لافتة، إذ بلغ ما تمتلكه سيدات الأعمال نحو 290,000 رخصة تجارية تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة في الدولة.
3: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
6: أنا أجيب تركيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
7: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
8: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
9: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
10: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: يا مرحبا الساعة الجميع، هاي ساعتنا الثانية من 707، والساعة الحين 807 أكيد في استديو خليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا، وجمع مباركة يا رب لكم جميعا. تذكير بمسابقتنا، مسابقة أكيد يوم المرأة الإماراتية واحتفائنا بالمرأة الإماراتية. اليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندي آخر متأهل بيتأهل لسحب اليوم، واليوم إن شاء الله تعالى بنهاية برنامجنا نسحب على اسم الفائز أو الفائزة اللي بيفوزون ويانا يعني مجموعة رائعة جدا مقدمة لكم من إزيل، باكج رائع جدا تستاهلونه. هذه الهدية توجهونها لامرأة إماراتية في حياتكم. من هي هذه المرأة الإماراتية؟ من العائلة، من الصديقات عندك، من أفراد هي أفراد الأسرة، العائلة، الأصدقاء، الزملاء في المدرسة، في العمل، يعني الزملاء يعني زميلاتك. خلنا نقول ليش حسيت الجملة كلها دخلت في بعضها، يعني نرجع نقول أفراد أسرة، صديقاتك، عندك زميلاتك، يعني أي امرأة إماراتية تحسين أنها تستاهل ولازم نعطيها هذه الهدية. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم. طبعا خلال الساعة الماضية
0: انت ولا الـ AI
1: سألناكم، قلنا لكم عندك 100 درهم كيف تقدر تصرفها في يوم إجازتك، يعني عندك بس هالأمية ما تبى تدفع درهم زيادة، أو حتى يعني لو تقدر توفر من الأمية بعد أحسن وأحسن. هو نوع من أنواع التحدي، عرفتوا أن الواحد هل فعلا يقدر أنه يصرف فقط 100 درهم أو أقل. يعني وصلتني بعض المشاركات، نهاية رقم 66 يقول أو تقول أنا باخذ قهوة وريوق خفيفة 25، أسير البحر أو ممشى مجاني، الغدا شاورما ب20، بعدها سينما أو نشاط بسيط، الباقي آيس كريم وبترول، أرجع البيت وأنا للحين تحت الأمية. أنا حسيت لا بتوصل الأمية أو تعدي السينما، تذاكر السينما لا شوي غالية ولا، والبترول عفوا الآيس كريم أي نوع، قوموا درهمين ولا بتاخذون الآيس كريم الآيس كريم، هاي بعد نقطة. تحية طيبة أوجهها للجميع. محمد يقول 40 درهم ريوق محترم، بعدها متحف أو مكان دخوله يكون رمزي، 20 درهم كوفي، الباقي عشاء خفيف، أهم شيء ممنوع المولات لأن الأمية بتتبخر. هي والله هي والله، كم مرة سايرين المول بس عسبة أن الواحد يتمشى ويظهر من المول في إيده يعني شو كمية برودكت شارنها، كل ما شاف غرض الله هذا حلو، الله هذا عليه أوفر، الله هذا ناقصني، وفي أشياء نشتريها للأسف مو محتاجينها ولكن نتمشى في المول وعيبنا، خصوصا إذا مسوين عليه أوفر ديسكاونت شيء الواحد ياخذه على السريع. زين خلونا نسأل AI الحين، خلي يخطط لنا يوم إجازة بأمية درهم، شو قال لي؟ طبعا ها ها ها ها ها أحب التحدي، يوم إجازة كامل في دبي بأمية درهم نبدأها 8:30 الصبح ريوق ب20 درهم، يصير أي كافيتيريا قريبة، سندويش بيض جبن أو براتة مع كرك، وممنوع الريوق أبو 70 درهم، نحن في مهمة، هذا كلام شات جي بي تي. من 9:30 لين 12 بحر وتمشاي، خلنا نقول بزيرو درهم ما يباله شيء، تمام تمام. 12:30 الظهر كوفي بارد ب20 درهم تقريبا، ما بياخذ السبيشاليتي كوفي يعني القهوة الغالية، بياخذ قهوته من مكان اقتصادي أو حتى محطة البترول، ويقعد في السيارة مع شوية موسيقى. عقب الغداء 30 درهم يقول وجبة تشبع، شاورما، برياني، مندي صغير أو وجبة من اللي هو الأماكن اللي هي الفود كورت. أوكي من 3:00 يقول مول وتمشاي، بس نفس الفكرة أن المول يعني خلنا نقول تريكي نوعا ما، لأن بتصرف بدون ما تحس. كل ما بتشوف شيء بعيبك إلا إذا تذكر عمرك أن أنت في تحدي، هذا موضوع ثاني. حزة الغروب 6:30، 15 درهم مشروب، يعني عصير كرك، مشروب بارد، ويقعد على البحر وقت الغروب. ساعة 8 المساء يكافئ عمره ب 15 درهم آيس كريم أو حلو صغير، يعني توتل 100 درهم بالضبط. والله قسم اليوم تقسيمة ها؟ عن نفسي أنا صراحة بقضيها رقاد وأوفر الأمية درهم. والله يعني يوم إجازتي بحاول أني أعوض، أنام زيادة وأوفر الأمية درهم، أخليها اليوم ثاني. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويسعد صباحكم. أختي أمل الرميثي تقول تهديها لمدرستها الغالية عاشة وهي أمل الرميثي. فاطمة الدهماني تقول أهديها لدانه راشد الطنيجي. هل هي صديقتك؟ هل هي زميلتك؟ من هي بالضبط؟ دانة تحياتي لك. أخوي عمر يقول أكيد أمي تستاهل. صافي يقول أو تقول عفوا أكيد أختي تستاهل. أخوي سالم يقول زوجتي الحبيبة، الله يحفظكم يا رب اللي ويخليكم البعض. أختي عايدة تقول أمي وزوجي سلامة، صباح الخير يا صباح نور وسرور. تهديها لنفسها، والله أحب المشاركات هاي، أني أنا أستاهل وفعلا كلكم تستاهلون. إن شاء الله تعالى خلال هذه الساعة بإذن الرحمن نشوف من المتأهل، ولا أقولكم هالساعة نسحب على المتأهل ولا الساعة القادمة نخليها مرة واحدة نسحب على متأهل ونسحب على الفائز. خلاص ديل، الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندنا اسم المتأهل الأخير وبنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة الرائعة المقدمة لكم من إيزيل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. ويا صباح الورد للجميع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا،
10: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
11: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1-0-0-9. لايف هاب.
12: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
13: دناتا خيرات أبكى.
14: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
15: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1-0-0-9 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1-0-0-9، وياكم في قمة الإعلام العربي.
16: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس، ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الكثافة طبعا مستمرة عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد, وأيضا عندنا طبعا بالنسبة لشارع الإمارات هناك ثلاث حوادث مرورية, فبيكون هنالك بعض الكثافة المرورية قبل أكيد العوير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. بالنسبة لداخل دبي الكثافة بدأت تزيد في الطرقات الحيوية طبعا داخل دبي, ولكن بشكل عام الحمد لله ما أقدر أشوف أي حوادث مرورية أو أي شيء عرق الحركة السير, وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أموركم طيبة, والحمد لله ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة. سلام وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: حياتهم.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
2: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
1: قصص، ناس ملهمة،
2: تجارب
1: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: ابعد رغا والله الضلوع.
6: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
9: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: انترفيو على الخليجية.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ونحن سعداء جدا بوجود يعني امرأة إماراتية أثبتت وجودها في مجال صعب جدا وأنا بني آدم ما أفهم فيه. فتخيلوا ويانا هدى المطروشي، أول ميكانيكية إماراتية وصاحبة شركة إيمكس لصيانة السيارات. حياة الله أختي هدى المطروشي،
2: الله يحييك،
1: يطول لي بعمرك وكل عام وانت بخير بمناسبه يوم المرأة الإماراتية.
2: وانت بصحه وسلام يا رب العالمين.
1: يطول لي بعمرك يا ربي. خبريني اختي هدى، من وين بدا حبك للسيارات؟
2: اول شيء اشكركم على هذه الاستضافه الجميله، وبمناسبه يوم المرأة اللي هو بتاريخ 28/8 من كل عام، طبعا نحييها المرأة الإماراتية على
1: أكيد.
2: على كل الانجازات اللي هي تسويها سواء السنوات السابقه وان شاء الله المستقبل
1: باذن الرحمن.
2: اللي خلاني اني انا ادخل في هذا المجال الفضول وكلمه ليش، اذا عدلنا الشيء ليش يخترب مره ثانيه، وشو الاشياء اللي نحن يعني اذا عدلناها ليش ترجع تخترب مره ثانيه، يعني ان هالفضول دائما دائما يكون يراودني. فدائما اقول ليش زين انا ما ادخل في هذا المجال، ان كونه كهوايه. فانا قبل ما كنت امتلك سيارات، وعقب امتلكت سياراتي انا الخاصه، فقلت بديت هني اشتغل فيها، بديت اشوف، بديت أسوي مثل البحوث السيرش في جوجل ويوتيوب وهالأمور. بس حسيت أنه لا، مو كل شيء يعطينا إياه مثلا يوتيوب صحيح، لأنه في سيارات سكان يمين، في سيارات سكان يسار، فهالأمور هاي تختلف. فبديت يعني هني دخلت الميدان، فكنت متخوفة شوية، بس قلت لا أكسر الخوف، لأن طالما أن الخوف في يعني عندك متواجد فيك عمرك ما راح تنجح. فدائما أقول لكم كسروا الخوف.
1: أختي هدى، دخولك للمجال إلا ما يكون واجهتي شوية عقبات، يمكن ردة فعل غير متوقعة أو متوقعة من الأهل والمجتمع، خبرينا عن هذه الفترة يوم قلتي لهم أنا قررت أدخل ميكانيكا.
2: أنا ما قلت لهم. تعرف يوم يقول لك وقت حوائجكم بالكتمان.
1: هي نعم،
2: لأن كان هالشغف فيني من زمان، أنا كل ما أتكلم فيه ما يستوي، فكل حد يقول لي لا صعب، ولا وانت بعدش الحين تدرسين، ولا انت يعني ممكن ان الموضوع يعني بيكون صعب صعب عليك. فقلت ليش ما ادخل واشوف اجرب، يعني اذا كان كلامهم صحيح او كان بشوف شو العقبات اللي انا واجهها. فاكتشفت انه هو ترى مو بالقوة الجسدية او العضلات، هو بالتفكير الصحيح. خلصنا نقطة مثل ما يقولون،
1: بالضبط
2: بالتفكير الصحيح. السيارة إذا مثلا أنت شخصتها بتشخيص صحيح، فأكيد 100% أنت بتي بتصلحها أو بتاخذ القطع الصحيحة للسيارة أو المركبة المتعطلة. فيوم دخلت في المجال تميت صوت، ما تكلمت، كنت بس أفكر. حتى كان كنت أتذكر يعني في آخر فترة في أو آخر كورس آخر سنة،
1: هي نعم،
2: في كنت أدرس دراسات العليا اللي هي الماجستير.
1: hey.
2: وأنا ما كنت يعني عقلي ما كان ويا الدكتور أبدا، كنت ياسا أفكر كيف بفتح الجراج، كيف زي أنا في هذا الفضول، كيف بجازف في رأس مال، كيف تخيل أنا كلي ياسا أكتب على النوت والدكتور ياسا يشرح راني أنا وياه وكان فاينانس أكاونت يعني. فقلت يعني ما قلت بجازف ولا فيها فيه. إذا خسرت تراني مو بخسراني يعني، مجازفة،
1: تجربة
2: تجربة. وبالعكس نحن هني نتعلم من التجربة، إذا أنت ما تعلمت من أخطائك فأنت ما سويت شيء. الإنسان كيف يوصل للنجاح؟ يتعلم من أخطاء.
1: صحيح.
2: فالناس دائما يعني يوم يشوفون شيء جديد في الساحة ينتقدونه. فإذا أنا باخذ على انتقاد الناس فما
1: ما توصلين ولا بتبدين حتى.
2: ممكن انتقادهم أخذ بطريقة بناءة.
1: صح.
2: انتقادهم هو اللي يشجعني اني انا اكمل، لان هذا المجال هو عفوا على الكلام ما نذكر فقط للرجال ولا نذكر فقط للنساء. هو ان انت كيف تبدع فيه.
1: يطول لي بعمرك وكل التوفيق ان شاء الله لك اختي هدى. رساله لمستمعات الخليجيه 1009 بمناسبه يوم المراه الاماراتيه.
2: 1009 دانت الاثير. اشكرهم على هذه الاستضافه مره ثانيه، وأوجه رسالة لخواتي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. أنت طبعاً وجودك يعني إنجازاتك، أنت صانعة المستقبل، صانعة الأجيال، أنت 365 يوم، أنت الأم، أنت الأخت، أنت العمة، أنت الصديقة، اللي يعني تكون في جميع المجالات وتنجز في جميع المجالات.
1: كفو عليك، طولي بعمرك أختي هدى، نورتينا وشرفتينا، وكل التوفيق إن شاء الله في المجال اللي أنت فيه حاليا وكل المجالات اللي تدخلينها في المستقبل.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: لأن

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هله، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريتش ميرتس مستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان بالتزامن مع إعلان الجيش

0: الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وإن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارة البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي،
6: وصلنا وياكم لساعتنا الأخيرة من مشوار اليوم بـ 707. يا مرحب الساعة، وسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم. يلا خلونا نفرح، خلونا نختار حين المتأهل الأخير اللي بيدخل وياي لسحب الآن مسابقة يوم المرأة الإماراتية، وجائزة قيمة جدا مقدمة لنا من إزيل، واللي هو مستحضرات من الشاي الأخضر لتضييق المسام وتفتيح البشرة، وأيضا مستحضرات النيل الزرقاء لتفتيح البشرة ثلاثي المفعول وتنعيمها. باكج مرتب حلو تستاهلونه. وخلنا نشوف طبعا مشاركاتكم، يعطيكم الصحة والعافية كل من شاركنا في هذه المسابقة. من هو المتأهل الأخير يا ترى؟ من هو المتأهل الأخير؟ نقول فاطمة الدهماني. فاطمة، يا فاطمة تأهلت وياي للسحب، والحين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا نسحب على الجائزة طبعا نخبركم عن إزيل ومنى العباسي اللي أسست بهدف، طبعا أسست إزيل بهدف مشاركة أسرار وطقوس الجمال المغربي اللي توارثتها عبر الأجيال، وإعادة تقديمها بطريقة تناسب المرأة اليوم. ما اكتفت منى بالمعرفة المتوارثة، بل درست علوم مستحضرات التجميل العضوية وغير العضوية لتجمع في إزيل بين التراث والعلم. طبعا تم اختيارها ضمن قوائم كارتير وومنز انيشيتيفز، وحصلت أكيد على جائزة فوربس ميدل إيست أكيد للنساء وأبرز العلامات التجارية في المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فأكيد يعني هذا الإبداع، كل الشكر أكيد لمنى على هذا الابتكار. واليوم إن شاء الله تعالى مستمع أو مستمعة من مستمعينا بيفوز ويانا بهذه الباقة المميزة من إزيل. من هو الفائز أو من هي الفائزة؟ خلنا نشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز أو الفائزة ويانا من خلال هذا الأسبوع والمشاركات العديدة اللي وصلتنا، نقول مبروك لي ميثا خلفان الشامسي. ميثا خلفان الشامسي، ألف ألف ألف مبروك، فزتي ويانا بهذه الجائزة من إزيل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وإن شاء الله تعالى أكيد قسم الجوائز بيتواصلون وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. بالبركة، وهرد لك للي شاركونا وما تأهلوا ويانا، واللي تأهلوا ما فازوا ويانا. الأيام قادمة، ودائما على هو الخليجية 1009 نحمل لكم الكثير من الجوائز والمفاجأة اللي تستاهلونها. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من حسين الجسمي، لبه العيون حال ولا غنية نسمعها، نرجع نتابع وياكم 707 على هو الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: حبيبتي يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني. أذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الأبيات أقراك فيهن وأتذكر سنيني. ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني. حبيبتي قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر، بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمية. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. وصراحة يعني أنا سعيد جدا بوجود فنانة إماراتية، فنانة يعني ابتكرت ابتكار جميل جدا وشخصية حلوة، وفنانة قدرت أنها توصل هذا الفن بشكل جميل جدا فوق ما تتخيلون. سعيد جدا أكيد بوجود أختي عاشة الحمراني، وهي فنانة ورسامة إماراتية ومبتكرة شخصية نفافة. صبحك الله بالخير أختي عاشة.
2: الله يعطيكم ألف عافية. صباح
1: الله يعافيك. طمنينا عنك أول شيء.
2: كل شيء تمام.
1: قبل لا أبدأ بسلتي.
2: ما توقعنا زحمة يوم الجمعة.
1: هي؟
2: بس الأمور طيبة.
1: الحمد لله.
2: والحين المدارس والموسم.
1: ألف الحمد لله رب العالمين. أختي عاشة لو تخبرينا بداية، خلينا نرجع للبدايات، أحلى شيء في العالم البدايات. بداية حبك للفن كيف بدأت؟
2: أنا دائما أعيد هالقصة للأمان. من يوم ما كنت صغيرة أنا أحب المواد الخام، أحب المساحات البيضة، منها يعني دار البيت الأبيض. ما كنت أحب الأشياء الجاهزة، كنت أحب أني مثل ما تقول أوكي يعني مثلا أستشف أو أستلهم من الشخصيات اللي أشوفها في الكرتون، بس أحاول أني أبتكر شخصيات خاصة فيني. فهاي كانت بدايتي. طبعا كانوا كل يدخلوني في نادي الرسوم والفنون في المدرسة، فكانوا من حوالي بعد يستوعبون حبي للرسوم والألوان.
1: هي. زين، شو يلهمك يعني حين مثلا تبين تسوين عمل فني، شو الإلهام اللي يجي أو شو اللي يخليك تبتكرين هذه الشخصية؟ وما أدري تتذكرين أول شخصية ابتكرتيها؟
2: أتذكر في أرنب رسمته يعني بطريقة حلوة وعقب خربته، ما أدري سويه. قبل الآيباد، قبل ما الواحد يعني يعرف على الفن الرقمي ويعرف إني أعدل. بس يعني أنا اللي يلهموني الأمانة قبلهم، كنت صغيرة طبعًا كنت متأثرة جدًا بالرسوم. ونحن كانت على طفولتنا الرسوم تعرف كانت من اليابان وأمريكا، فكنت متأثرة فيهم. بس بعدين بديت يعني أتساءل ليش ما في أشياء تشبهنا. يعني هذا قبل فريج وقبل شعبية الكرتون.
1: نعم.
2: فاللي صار هو أنا بديت أبتكر شخصيات فيها إلهام اللي من حوالي. ولما بديت في 2006 كنت يعني 16. لا تسوي الحسابات.
1: لا لا لا لا. أوكي وبعدين.
2: حطيت يعني رسومات مختلفة، بس لو كنت أحط رسومات يعني بتلابس الشيلة شيء مثل شكله شوي إماراتي كان لصدى أو اهتمام أكثر.
1: حلو.
2: من يعني الناس.
1: هي.
2: في الإنترنت.
1: هي. إنزين الحين خلنا نرمس عن نفافة. هذا الكاركتر اللي ابتكرتيه، عرفينا عنها أكثر وكيف بدأت فكرة نفافة.
2: صح. هاي الشخصية ابتكرناها تحت ETA Agency اللي هي إماراتي تالنت إيجنسي بقيادة حمد البقيشي ومهل مزينة. أسسوا هالشركة عشان يرعون علامات تجارية طالعة من عندنا. فبدوها مع نفافة. نفافة هذه الشخصية طبعا مثل ما تقولي حصيلة كل الأشياء اللي أنا سويتها. أنا ما بكبر يعني، بس يمكن تقريبا أنا من عقدين أرسم.
1: نعم.
2: أو من 20 سنة
1: ما شاء الله عليك.
2: فجلسنا معاهم وهم عندهم مثل ما تقول درسوا العلامات التجارية وكيف الواحد لما يرخص على يعني ها سوق كبير وسوق مثل ما تقول عريق في أمريكا أو تتكلم عن آسيا واليابان. فقالوا ليش نحن ما نسوي علامة تجارية اللي هي من شخصية نفافة مع الفنان عاش الحمراني. فنحن جلسنا مع بعض. طبعا الإطلاق كان في أبريل 2026.
1: حلو.
2: فنفافة هي شخصية جاي من الإمارات، بس هي شكلها خليجي عربي، إنسانة تمثل هوية المرأة المعاصرة، لها مثل ما تقول حس فكاهي على أنها شغولة، على أنها مثل ما تشوف أنت أفكارها في حساب إنستغرام.
1: هي نعم.
2: إحنا طرنا في نفافة لطوكيو لمعرض كونتنت طوكيو اللي هو خاص بترخيص العلامات أو الشخصيات الكرتونية.
1: حلو حلو ما شاء الله.
2: كانت أول مشاركة
1: هي
2: للشخص أو جهة من الشرق الأوسط ناهي كل الإمارات.
1: ما شاء الله عليك.
2: فنحن مثل ما تقول عندنا فرص بعدها مثل ما تقول أنتابد، ولا بعدها ما حد يعني طلعها في المنطقة في الإمارات. فنحن حابين أن هالشخصية تطلع. نفافة مثل ما تعرف نفاف من النفاف يعني بداية المطر. كنا نحن في منطقة صحراوية، هذا شيء بداية خير. نفاف خفيف حلو يعني لطيف. فهي حضور نفافة شي كان صح انها منبثقة من شخصية ممكن انا اشتغلت عليها مثل او يعني لها شوي من روحي، بس هي سبحان الله لما اشتغلنا عليها كعلامة يعني خاصة بعمرها انطلقت. الحين الفريق عندنا هو اللي شغلها واللي دخل معها يعني مثل ما تقول تعاونات مختلفة. نحن الحين شغالين على تعاونات مختلفة في يوم المرأة العالمي أو يوم المرأة الإماراتي، سامحوني، سوينا مثل ما تقول تعاونات مع مختلف العلامات في دبي.
1: حلو.
2: كوكورو دبي اللي مسوون سوشي، سوينا وياهم علب المياه أو يعني العلب المياه.
1: هنا هنا.
2: وإلفن جرين سوينا معهم إلى الآن موجود كان في دبي وجميرة، الحين صرنا للممشى أعتقد في الشارجة وياسي نطبخ الشاء بعد.
1: حلو.
2: وإن شاء الله في أكتوبر راح نشارك في براند لايسنسنج يوروب BLE في لندن، اللي هو الأكبر من نوع للترخيص العلامات التجارية في أوروبا. فبعد نحن نحابين مع ETA إماراتي تالنت إيجنسي نروج لشخصية نفاف، وإن شاء الله هم بعد شغالين على علامات تجارية ثانية. هالفرص بعدها مثل ما قلت لك توا طالعة، ما عدنا يعني مثل ما تقول في الصناعات الإبداعية هالكم يعني من العلامات اللي ممكن نحن نستغلها من ثقافتنا وأعمالنا وفنوننا.
1: هنا.
2: فإن شاء الله نفاف الفال خير مثل يعني
1: يا
2: نفاف
1: رب.
2: نفسه
1: يا رب
2: وهي الله يوفقنا
1: يا رب إن شاء الله كل التوفيق. يعني حلو أن الواحد يشوف نفافة من كاركتر وصلت لمشروع، الحين نفافة أصبحت مشروع وما شاء الله على كل هذه التعاونات اللي خبرتينا عنها. زين أختي عاشة، وين تشوفين نفافة؟ حلو الواحد أنه يكون عنده نظرة مستقبلية. الحين ما شاء الله يعني نفافة وشخصية نفافة في صعود مستمر، فبالمستقبل وين شايفتنها؟
2: نحن الأمانة يعني أنا شخصيا سعيدة جدا أن لما نحن أطلقنا الشخصية في أبريل في شهر 4 من هالسنة، يعني إلى الآن إذا دخلت على حسابها في إنستغرام نفافة دوت وولد إن شاء الله يعني تحطونه في حساب الإنستغرام، وصلنا تقريبا بنوصل 10,000
1: ما شاء الله
2: يعني أو متابع 9,000 شوية.
1: هي.
2: حابين أنا دائما أقول حلمي كرسامة إماراتية أن أكون ضمن الذاكرة الجمعية للناس. ما يشوفون أن هاي رسمتي أنا ورسمة عاش الحمار. هي رسمته وشخصيتهم هم. سندباد أنت ما تعرف من اللي سواه، ماروكو مثلا هاي سأقول لك عن زماني أنا يعني ما أدري النمر المقنع فهاي الشخصيات نحن ما نعرف من اللي سواه، جراندايزر ماريو، هي بس تمثلنا
1: صح،
2: يعني أنت تشوف نفسك فيها. فنحن حابين نفافة شي تكون
1: هي.
2: فالعلامات التجارية هي مثل ما تقول صناعة كاملة.
1: نعم.
2: مثلا نتكلم عن ماريو اللي توه كان في فيلم، استغلوا مثلا عندك ماكدونالدز طلعوا هابي ميل في ماريو
1: بالضبط.
2: عندك مثل ماكينة كاملة، طبعا مثل ما تعرف ماريو عندهم ثيم بارك أو يعني عندهم مثل ما تقول حديقة ترفيهية.
1: صحيح صحيح.
2: في اليابان
1: في نعم.
2: فنحن كنا نصير مثلا ننزل العاصمة في طوكيو، بس نحن عقب نصير أعتقد أوساكا.
1: أوساكا هنا في يونيفرسال،
2: نسافر لين هناك عشان نصير هذه الحديقة اللي هي وورنر براذرز يعني، بس هي منظومة كاملة أنت تشوفها شخصية.
1: نعم.
2: بس هي عالم ممكن تكون صناعة واقتصاد حوالينها.
1: اتفق.
2: فهي مو بس تتكون من الفنان، تتكون من الناس اللي من حوالينا اللي يعرفون في العلامات التجارية واللي لهم خلفية يعني مثل ما تقول تجارية.
1: نعم.
2: وهذا هو شغل إماراتي تالنت إيجنسي بقيادة حمد البقيشي ومهلم زينة، أحب أني أقول أساميهم لأن هذيل بنات إماراتيات شابات يؤمنون ان يعني يبون يطلعون الثقافه والفنون والابداع الاماراتي على منصه عالميه، وبديناها في طوكيو كمشاركه اولى من نوعها. يعني
1: كل التوفيق يا رب اتمنى لكن. شو تحبين تقولين للمراه الاماراتيه اللي تسمعك الحين عندها موهبه بس مخليه الموهبه خلينا نقول منزليه او بينها وبين نفسها، شو تحبين توجهي لها بمناسبه يوم المراه الاماراتيه؟
2: أنا أقول لا تستهين أنت ولا أحد يستهين بالأعمال المنزلية.
1: نعم.
2: جدا قوية ولها اقتصاد يعني
1: منفصل البداية
2: يعني.
1: أساسا الانطلاقة من المنزل.
2: للأمانة أنا دائما الحين بتكلم عن الثقافة والفن. نحن كإماراتيات لنا رأي وجهة نظر ولنا قصة، نحن ما بقول فرض بس واجب علينا أن نحن نقول قصتنا وثقافتنا بلساننا نحن.
1: صحيح.
2: سواء كان بأعمالنا الفنية أي شيء مختلف يعني، أو حتى قيمنا وثقافتنا حتى في وأخلاقياتنا حتى في العمل وحتى في الأماكن العامة. هذا شق أول. الشق الثاني الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي كل حد عنده، أنا دائما أشبه كأن أنت عندك محل واجهته ما أدري في أفضل مكان في العالم. يعني أنت عندك الحين زباين من كل العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فلازم نستخدم هذه المنصات، لأن هالمنصات سوت ما توصلنا للفريج أو للمنطقة أو للإمارة أو للدولة، هي توصلها للعالم أجمع، فلازم نستغل هالشيء. ونحن كنساء بشكل عام وكمرأة إماراتي لنا مثل ما تقول مجتمعاتنا المختلفة اللي ياس مثل ما اقتصاد دائري مع بعض يعني، سواء كان عندنا معارض خلال العيد خلال رمضان، فعندنا مجتمعاتنا. حاب أنا وايد أقدر الدعم اللي يصير بين المرأة الإماراتية ويعني أختها بعد.
1: نعم نعم نعم، كل التوفيق إن شاء الله يا رب لك ولكل مرأة إماراتية تسمعنا، وإن شاء الله كل أمانيك أن تتحقق، وإن شاء الله نفافة نشوفها من أهم الكاركترات في العالم
2: إن شاء الله. وأنا بكل حد يشوف إذا يعرف حد اسمه نفافة يخبرني.
1: أيوة يسوي لها منشر عندكم في الحساب
2: إن شاء الله.
1: يطولي بعمرك، نورتين أختي عاشة الحمراني، والبيت بيتك في الخليجية، وحياة إن شاء الله دائما على هو الخليجية. شكرا لك.
3: بودكاست استكانة.
4: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
5: حالات كثيرة من الأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان، عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع الكوليسترول.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
9: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية المشوار. أرجع وأقول جمعة مباركة للجميع، هابي ويكند، صفقة للويكند، صفقة للويكند. ولكن ويكند الويكند عندنا هني بيكون غير، باكر إن شاء الله تعالى بيكون عندنا مشوار حلو لحتى مستمعينا اللي فازوا ويانا في مسابقة رحلة الطريق إلى حتى بيصيرون ويستانسون ويغيرون جو ويا اليازية. إن شاء الله تعالى بتكون متواجدة هناك، وأنا بتكون من وين يبتال، أنا بكون وياكم إن شاء الله تعالى مساء في جي اي ليك فيو، بنتعشى وبنستمتع بمساء جميل، وأكيد بنسحب على جائزة، فجائزة نقدية قيمة 10,000 درهم، ومفاجآت تنتظركم، فتابعونا إن شاء الله تعالى باكر. اليازية بتكون وياكم مباشرة على الهواء بالفترة الصباحية من الساعة 10 أو 11 تقريبا، بتكون وياكم بتغطية تخبرنا عن الأجواء في حتى، وأنا أتلاقى إن شاء الله تعالى مع مستمعينا في دبي هني للاستمتاع ببقية اليوم. ويكند سعيدة منا للجميع، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم ويا عهود يوم الاثنين ب 707. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية. كانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزه.
2: بقول لكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فريدريتش ميرتس المستشار الألماني إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات أعلى الطائف. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع

0: تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 46 و 32، الكويت 39 و 31، مسقط 35 و 31، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟
3: من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
3: الخليجية
4: 1009
3: 100% خليجية.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009. أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
7: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: اخذ الغلا من شعور مولعك نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها وان كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها الشوق في دبي مثل الشوق في لندن له لهفة في قلوب الناس منتشرها خلك مثقف ومتفتح ومتمدن اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها حتى نضع للجدال العاطفي حدا وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها الشوق في شهر ستة ما اختلف جدا عن شهر سبعة وعن تسعة وعن عشرة

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. أعلنت السلطات السورية اليوم اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين، بينهم 3 برتبة عميد، بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، وأن أوتاوا ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن رغم تصاعد التوترات الاقتصادية. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات اليوم إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي الكونغو. يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارته البيرو اليوم في إطار مساع لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة وتعزيز الجهود لمكافحة عصابات المخدرات في المنطقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009
5: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

طماع أنا طماع يا أبو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع معماي أنا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك أنا منصاع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحبه صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع طرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وان قلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرض من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتي بي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما عندها ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: 1-0-09
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: فزاع
0: 1-0.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامة فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ينعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي والذي وفته المنية اليوم، وتقام صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الملك فيصل مع إعلان الحداد الرسمي 3 أيام. أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين عسكريين سابقين بينهم 3 برتبة عميد بتهمة المشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنا وبلدات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لقي ما لا يقل عن 26 طالبا حتفهم وأصيب العشرات إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكوفو شرقي الكونغو. نقلت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة. أغلقت السلطات البرمية مطار ماندلاي ثاني أكبر المطارات ازدحاما في البلاد ليومين اعتبارا من اليوم، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس غداد اتهام الحكومة بمهاجمة المطار بالمسيرات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
6: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
8: رينيو 1009.
9: الجو جوكم على الخليجية 1009.

المهم كنت بعد وقتي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله

أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماوات، رفع قدر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في محكم الآيات، وجعلهن للمؤمنين أمهات. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم زوجات فاضلات مؤمنات قانتات، وخصهن بشرف لا يدانى وفضل لا يضاهى، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن أجلهن قدرا وأرفعهن نسبا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، العابدة القانتة، الفقيهة العالمة، السخية الكريمة، الطاهرة العفيفة، الذكية الحصيفة. نشأت في بيت صدق وإيمان وطاعة وإحسان، وبرأها الله بقرآن يتلى على مر الزمان، ففيها نزل قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم ينزل عليه في بيت غيرها. اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم زوجة، فكانت له بعد خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، ملأت بيته مودة وحياته بهجة، فكان يمازحها وتمازحه، ويسابقها وتسابقه، ويلاطفها وتلاطفه. اسمعوا إلى هذا الحوار الزوجي بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، حين قال يوما لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. كانت تبذل وسعها في رعاية زوجها.

كريمة سخية تؤثر غيرها على نفسها، فقد جاءها يوما مال كثير وهي صائمة، ففرقته في الناس ولم تبق منه شيئا لفطرها، موقنة بقول ربها: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أما عن علمها وفقهها فقد آتاها الله شغفا بالعلم وحرصا عليه، فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حتى غدا كبار الصحابة يرجعون فيما التبس عليهم إليها لغزارة علمها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنها وأرضاها، جمعت علوما متنوعة تنفع أسرتها ومجتمعها، حتى تعجب ابن أختها وقال لها: لا أعجب من فقهك، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من أين هو؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيصفون له أدوية فكنت أعدها له، فمن ذلك تعلمت. فكانت نموذجا فريدة للمرأة التي تستزيد من العلوم، مستلهمة من قول ربها تعالى: وقل رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المحبون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد بلغ من حب نبينا صلى الله عليه وسلم لها أن قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، فسرت بذلك أيما سرور. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ارتباطا بها من غيرها، فلما اشتد وجعه استأذن زوجاته أن يمرض في بيتها فأذن له، فتوفي صلى الله عليه وسلم بين يديها، ودفن في بيتها بعد أن كان بشرها بقوله: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشري يا أم المؤمنين، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن ليحب إلا طيبا. وتوفيت رضي الله عنها ليلة السابع عشر من رمضان، فاجتمع الناس للصلاة عليها حتى قيل: لم ترى ليلة أكثر ناسا منها، ثم دفنت بالبقيع. تلكم بعض فضائل أمنا عائشة ومآثرها التي نستحضر بمناسبة شهر تمكين المرأة سيرتها. فيا فوز من عرف قدرها فقدرها، وعلم فضلها فأجلها، واقتدى بها في طاعتها وعبادتها وحسن عشرتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكريم شيمها وعزيز علمها وراسق فقهها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى

على آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. الله

استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله.

0: أولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله الله لا إله إلا الله.

0: على الخليجية.
1: دكتور أنا كملت شهرين أرمس فؤادي ولا يرد. دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يا محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم، ولا حد تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلا هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
0: الشعار على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليها قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا تسمعونا من السيارة وراجعين من الدوام ومراجعين عيالكم. اليوم آخر يوم يعني للدوامات وحتى للمدارس، يعطيكم العافية ونتمنى لكم، قبل لا أتمنى لكم، ويكند جميل ولطيف. خلونا نختم برنامجنا عقب أتمنى لكم الويكند اللطيف والجميل. أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب. وأنا أدري إن من الحين بادي عند وايد ناس يعني أجواء الويكند، وبما أن اليوم يوم الجمعة ويوم مبارك عليكم، عندي لكم مواضيع خفيفة ومتنوعة، وعقب يعني تقدرون تبدون الويكند أو بنبدأ الويكند مع بعض. وطبعا أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. بنطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب. اليوم يوم الجمعة، وأكيد من الحين بدأت سوالف الويكند، يعني وين راح نروح، شو راح نسوي، منو بنشوف، بنتلاقى مع منو، وإذا في أماكن جديدة راح نجربها. في وايد ناس يحبون يعني يرتبون الويكند قبلها بأيام، مثلا يعني يرتبون حق مطعم معين، كوفي معين، سينما، فعاليات، شو ما كان. وفي ناس يقولون لا، ما نبغى نخطط الويكند بالنسبة لنا، حق الراحة وأعوض الرقاد مال الأسبوع وبس، ما عندهم شيء ثاني. والحلو أنه في الإمارات عندنا وايد خيارات، يعني مهما كان مودكم بتحصلون شيء يناسبكم. وسؤالي لكم مستمعيني، مستمعينا، شو خططكم لهالويكند؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو خططكم لهذا الويكند؟ وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم، شو خطتكم لهالويكند؟ ما شاء الله بدعتوا بالمشاركات. أم راشد تقول أحب اليمعة نبدأ بريوق برع وعقبها قهوة وتمشية خفيفة. الله يسعد لي جوك، جوك الرايق والحلو واللطيف. أنا أحب الناس اللي تنش الصبح، والريوق أهم شيء، الريوق سواء كان هني ولا برا مسافرة. إذا كنت مسافرة بعد أهم شيء عندي الريوق، لازم أنش حق الريوق. نشة الصبح وايد ضرورية ومهمة بالنسبة لي. مستمعنا خالد يقول أنا والشباب بنروح السينما وعقبها عشاء وخلاص. هذا الويكند يعني مقسمنا حق الأهل وفي يوم مخصصة حق الشباب. مريم تقول كل ويكند أحاول أجرب مكان جديد حتى لو كان كوفي صغير ما زرته قبل. الله، هني هني هني الدعم، هني دعم. وخلنا نقول هاي سياحة داخلية. مريم مع السياحة الداخلية، أهنيك يا مريم. وروح لسالم يقول أنا أحب الويكند يكون في رياضة، أسير ألعب بادل مع الشباب، وعقبها يعني الصبح عقبها غدا عائلي ويمعة الأهل. لمستمعتنا نورة تقول أنا بصراحة هالويكند ما أبغي شيء، أبي أرتاح وتابع مسلسلي وأشرب ماتشا. يعني هي تسوي الماتشا روحها وتشربها. بالعافية عليك ويسعد لي جوكم ويسعد لي أجواءكم كلكم مستمعينا. شو ما كانت خططكم لهالويكند، أتمنى أنكم منكم تستمتعون فيها وتقضون ويكند سعيد وجميل. لازلت مستمرة وياكم مستمعين. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009. أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: أبعد رها والله الضلوع.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
8: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
9: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
10: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير، وشكرا لكل اللي شارك ويانا ويمسي علينا بالخير ومساج خير ورد يا عبير النمر. الصراحة كل واحد فينا له طريقته في الويكند. في ناس الويكند عندهم فرصة يجربون شيء جديد، وفي ناس يشوفونه وقت للراحة، يرتبون مثلا ترتيب النفس قبل بداية أي أسبوع جديد، يعني يتهيئون نفسيا. وفي دبي وفي الإمارات بشكل عام عندنا اختيارات يعني متنوعة وايد حلوة، ويعني اللي يحب الفن والثقافة تقدرون تزورون أماكن مثل السركال أفنيو والمعارض الفنية اللي تتغير من بين فترة وفترة. وإذا تحبون الحركة عندكم رياضات داخلية، بادل، يوغا، تجارب لياقة، أو حتى مغامرات تناسب الجو، وطبعا اللي تفوز السينما. أتظل الخيار يعني الخيار الأحلى والأفضل ومضمون للويكند، خصوصا إذا في فيلم جديد تبون تشوفونه ويا الأهل مع الأصدقاء مع اللي يعزون عليكم. وفي ناس يعني ما تحب تسوي شيء في الويكند، تبى ترتاح في البيت وبس، ترتب أمورها يعني يتابعون مسلسل، يقرون كتاب، أو حتى ما يسوون شيء، بس المهم يعوضون ويعني ويرتاحون بعد أسبوع كان شاق بالعمل. وأنا أشوف صراحة أهم شيء الواحد يسوي الشيء اللي فعلا يريحه، لأنه مب لأنه يشوف الناس كلها طالعة لازم يطلع. ومستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: وتغير طباعك علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مثل جميلي معك كمل جميلك معي. مثل جميلي معك كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا. تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي لكن بسمعك شعر اني هز الفضا. تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي لكن بسمعك شعر اني هز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي. يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي. خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى. وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي. الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى. وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية. فزاع.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة ggsinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: مرحبا بكم مستمعينا، مسي عليكم بالخير ومساكم ورد. وفي ساعتنا الثانية من لايف هاب مع اليازية، الحين نروح لفقرة جلو. وموضوعنا اليوم عن شيء تقريبا كنا نحبه، العطور. بس هاي المرة بنتكلم عن عطر معين، وبنتكلم عن ترند منتشر وايد هاي السنة، هو خلط العطور. يعني بدل لا تستخدمون عطر واحد بس، تخلطون أكثر من ريحة مع بعض عشان تطلع لكم ريحة خاصة فيكم. وعلى فكرة والله العظيم هذا الشيء توه مستوي لي. أنا داشة الدوام، اليازية ريحتش دخونك حلو، شو متعطرة يعني، يابولي أسامي. قلت لهم لا لا لا لا لا لا لا، كل الأسامي اللي تقولونها لا، البخور الفلاني والعطر الفلاني من المكان الفلاني، عرفتوا؟ فيعني المميزة أنا أعرف عمري يوم أتدخن وأتعطر أسوي يعني كومبينيشن رائع صراحة. وهذا يمثلني، يعني كل حد يسألني ما شاء الله عليك، شو عطرك، شو دخونك، شو مسوية. وايد حلو وثباتها، يعني فنان يتم عندي يوم كامل ما شاء الله. الحلو في الفكرة بالنسبة لنا نحن في الخليج هاي ما بديدة، احنا من زمان نحب نخلط العود ويا العطر والمسك ويا البخور، وكل شخص تقريبا عنده تركيبته الخاصة، مثل ما قلت لكم ان انا مميزة في ريحتي. واكيد كل شخص فينا مميز. الحين سؤالي لكم، شو نوع العطور اللي تحبونها اكثر، او شو المكس اللي انتو مميزين فيه؟ شاركوني على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو نوع العطور اللي تحبونها اكثر، او شو المكس اللي انتو مميزين فيه؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. سؤالي كان لكم، شو نوع العطور اللي تحبونها أو المكس اللي أنتم مميزين فيه؟ مريم تقول أنا أحب الفانيلا والعطور الحلوة وأحس تثبت علي أكثر. يعني تشوفي الفانيلا اختيار وايد موفق للي يحب السويت، للي يحب العطور اللي يعني تي تحسون سكر. أنا تي وصفينها يعني حلاوة، يعني فهمتوا؟ فأي تمكسينا مع العطور وتي الفانيلا طبعا لا يعلى عليه، يعني كلنا نعرف أن ريحته وايد حلوة، ولكن في نوع ما يفضل ريحة مثلا اللي خلي أقول عنها ريحة الحلاوة والسكر. والناس بعد مثل ما قلت لنا أذواق. نورة تقول المسك الأبيض عندي أساسي خصوصا عقب الشاور. بالضبط، أحلى شيء الريحة بعد تثبت عليكم، صدقوني هذه يعني ما بقولها عبث، لا بقولها عن تجربة شخصية فعلا صح. إذا تستخدمون المسك عقب الشاور الثبات يتم يوم كامل، هذا أكيد 100% خذوها جارنتي. يعني سالم يقول أنا أحب العطور الخشبية خصوصا اللي فيها العنبر. الله، اختيار جميل، عنبر مع كسرة عود، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الريحة عرس. مناسبة مهمة، جي ضيف مهم يا ينك البيت، تبخره كذي وعطور فيها عنبر، يا سلام، هذا حق الشتاء. الأم راشد تقول أنا العود حتى لو استخدمت عطر لازم يكون تحتها عود، أحلى شيء، أحلى ثبات لأي عطر عندكم. إذا تبون تثبتونه حطوا عليها كسرة عود، صدقك أم راشد صراحة تعرفين لتش ذوق وايد حلو. أي شيء طبعا مو في الصيف العود، تستخدمونه في الشتاء الله يخليكم. أو إذا كانت عندكم مناسبة في الصيف لكنها اندور، ممكن تدخنون وتتعطرون، وايد أمور بعد تسوونها في الصيف بس لو كانت اندور. في أشياء يعني ما تقدرون يعني تستخدمونها خاصة في الصيف لأنها ما تنفع. وأنا لازلت مستمرة وياكم مستمعين، وأستقبل مشاركاتكم على سؤالي شو نوع العطور اللي تحبونها أكثر أو شو المكس اللي تستخدمونه على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
1: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
2: اشعار
3: اشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

Globe. ويا هلا بكل من شارك ويانا، وكنا نتكلم عن ترند خلط العطور. صار من الأشياء المنتشرة بشكل كبير هاي السنة، والفكرة ببساطة إنه بدل ما يكون عندكم عطر واحد تستخدمونه في كل مكان، صار الناس يختارون العطر حسب الوقت والمزاج والمناسبة. يعني عطر الدوام للدوام عطر صراحة صح، وعطر للطلعات وبعد هالشي صحيح، وعطر للمناسبات وبعد صحيح، ومليون ومليون صح عليها. في عطور للمناسبات لازم، وعطر خفيف للصبح، وفي عطور حق الصيف، وفي عطور حق الشتاء، وكلنا نعرف للمهتمين في العطور واللي دوم مميزين يعني ويهتمون بريحتهم وكذي، فلازم يعرفون يفرقون كل عطر يكون لشو. وفي ناس يعني صار عندهم أكثر من عطر، وكل واحد له وقت واستخدام مختلف. مثلا حق يخلطون العطور ممكن يبدون بطريقة بسيطة، مثلا إذا عندهم عطر خشبي قوي يخففونه بعطر مست، هذا الكمبينيشن حلو. وإذا العطر عندكم وايد حلو وسويت، ممكن تضيفوا له ريحة منعشة فرش. وإذا تبون الريحة تكون أدفى وأغنى، ممكن تضيفون العنبر والفانيلا. وطبعا عندنا في الخليج الموضوع هذا يعني صراحة احنا نعتبره مبشي جديد علينا، لأن الترند هذا نفسه مثلا جديد على ناس، بس نحن متعودين على الطيب والبخور والدخون والعطور، هذه من الأساسيات وحتى من الضيافة عندنا نحن لازم نسويها من زمان. نشوف خلط العود، المسك، الورد والعنبر والبخور ويا العطور، وهالشي هو اللي يخلي ريحة كل شخص مختلفة عن الثاني. الحلو بعد ان خلط العطور مبشرط يكون بين عطرين، ممكن يبدأ بكريم الجسم او سبراي حق البودي، وعقبها العطر، وبعدها لمسة عود او مسك. يا سلام يا سلام، انا من الحين شي احس ريحة بخور. ومن الاشياء اللي تساعد على ثبات العطر ان البشرة تكون يعني مرطبة قبل الاستخدام، بس اهم شي لا تخلطون وايد روايح مرة واحدة، ابدوا بريحتين بس وشوفوا اذا يركبون على بعض. ليش؟ لان الهدف مو بس ان الريحة تكون اقوى، لكن الهدف انها تكون مميزة وتشبهكم وتمثلكم. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنسوي يعني وبنجيب ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد وايد تترياكم. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم أو مدارس عيالكم، www.1009.ae يمكن قريب تسمعون أن الخليجية 1009 يا مدرسة عيالكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، وجي دبليو موتورز، انستا شوب، وسكيبلي من راك بانك، وجود سول فود.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار

0: الفزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.
3: لايف هاب على خليجية 1009.
4: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا، والمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع الياسيوم. بما أن اليوم الجمعة، قلت خلونا نختار يعني فيلم حلو خفيف، لكن خلونا نروح لفقرتنا الجاية رولينج أكشن.
5: رولينج أكشن.
3: رولينج أكشن.
4: واخترت لكم فيلم خفيف وكوميدي، يمكن عقب البرنامج تحطونه ضمن خطة الويكند. وفيلمنا اليوم اسمه ريد فلاج. الفيلم نزل في سينمات الإمارات اليوم بتاريخ 10 سبتمبر 2026، يعني أمس نازل. الفيلم من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ونسرين أمين. تصنيفه كوميدي للي يحب الكوميديا، والاسم صراحة بروحه أعطاني سؤال لكم. شو أكبر ريد فلاج بالنسبة لكم في الشخص؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكبر ريد فلاج بالنسبة لكم في الشخص؟ وخلونا نطلع هذه المحطة الغنائية وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومستمر وياكم مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة، ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، شو أكبر رد فلاج بالنسبة لكم بالشخص؟ مريم تقول أكبر رد فلاج عندي الكذب، حتى لو كان على شيء بسيط خلاص أفقد الثقة. صراحة كلنا ما نحب الكذب. بالنسبة لي أنا يعني الشخص يوم يكون صادق شو ما كان الموضوع، يعني حتى لو كان يزعل، بالنسبة لي يعني يكون الشخص صادق معايا ويخبرني وأزعل حزته وعقب خلاص أمشي الموضوع، عرفتوا؟ لكن إذا كانت يعني الموضوع أنه يزعل وفيها كذبة، يعني زعل وكذب، يعني لا لا لا، الكذب ما حد يحب الكذب. الله يبعدنا عن الناس اللي تكذب في حياتنا. خالد يقول الشخص اللي يوعد وايد وما ينفذ ولا وعد. أوف، هالشخص طبعا ما اعرف، يعني احس انه اللي اوكي بسوي اوكي من لا لا لا اكيد ما بحلو. صح، هذا رد فلاج بعد، رد فلاج وبالقوه بعد. نورة تقول انا التاخير، خصوصا اذا يعني الطرف الثاني ما يخبرني انه بيتاخر. اوه. لا نورة، انا الصراحه التاخير ما اعتبره رد فلاج، لأن لو كان بين يعني الأصدقاء وشي أمور بسيطة عادي، مثلا لو سفرة ممكن، لو شغل إنه يكون on time بعد ممكن يكون رد فلاج، بس إنه في أمور عادي أحيانا تحصل بين الأصدقاء وكذي، ولا حتى الأهل التأخير هذا شيء طبيعي بالنسبة لنا. أما مستمعنا راشد يقول اللي يعامل الناس حسب مصلحته بالنسبة لي هذا أكبر رد فلاج. بعد ممكن صح، لأن يعني صح إن الواحد يعامل، ولا لا، ما نبى المصالح، نحن نبى نكون لطيفين وديد، يعني وبيننا الود والمحبة لكل حد، يعني نترك أثر طيب في كل شخص يمر علينا.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا، خيرات أبكى.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
0: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: Rolling action.
1: Rolling action.
2: ويا هلا بكل اللي شاركونا وشكرا لكم على مسجاتكم. خلونا الحين نتكلم عن فيلمنا اللي هو ريد فلاج، فيلم عربي كوميدي قصته من البداية كلها لخبطة. يعني عندنا هشام وهو مضيف طيران، لكنه يظهر أنه كابتن طيار عشان يلفت انتباه البنات، لكن يوم يتعرف على حبيبة ويحبها يقرر أنه خلاص يبى يستقر ويتزوج، وبسبب جدول رحلاته وضغط الدوام يقوم يعطي أبوه توكيل عشان يخلص له عقد الزواج، لكن الأمور كلها تنقلب بالكامل وزيدوا عليها أن أبوه يعني فقد الذاكرة مؤقت، ويعني الفيلم كله كله كله لخبطة وكله يعتمد على الكوميديا، سوء التفاهم والمواقف اللي كل ما يحاول البطل يصلحها تتعقد أكثر وأكثر. الفيلم مثل ما قلت من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ونسرين أمين، وتصنيفه في الإمارات حق البالغين من 15 وأكثر. وبالنسبة لنا في رولينج أكشن، إذا تبون فيلم خفيف للويكند وتحبون الكوميديا العربية والمواقف اللي فيها لخبطة وسوء فهم، نقولكم وورثت. وطبعا الحكم النهائي لكم عقب ما تشوفونه، يعني تقدرون يعني خلنا نقول ممكن انه يكون جدولكم لهذا الويكند انكم تشوفون هذا الفيلم وتستمتعون فيه بما انه كوميدي. كل التوفيق لكم ونتمنى لكم ويكند جميل ومشاهدة ممتعة للفيلم. مستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
3: في ضيافة الخليجية.

0: أغسطس في ضيافة الخليجية.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
6: ترند،
7: قصص، ناس ملهمة،
6: تجارب
7: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009. لايف هاب
0: الخليجية
9: 1009،
0: 100% خليجية.
10: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
12: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
13: داناتا، خيرات أبكى.
14: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

لايف هاب على الخليجية 1009. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في كل، يعني هذا كله في مكان واحد. وتحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتوفر للشركات بيئة مثالية يتميزون بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب خدمات وحلول متطورة. تقدرون تستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100%، إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. تقدرون تزورون موقعهم www.dubaisouth.ae أو وسائل التواصل الاجتماعي دبي ساوث. وبشي يا مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، وأتمنى لكم نهاية يعني أسبوع جميل، وخلنا نقول نهاية أسبوعنا وياكم. وشكرا لكل من كان ويانا وشارك وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء خفيف ولطيف وحلو يشبهكم. استمتعوا في الويكند مع أهلكم وأحبابكم، وخذوا لكم وقت ترتاحون فيه وتجددون طاقتكم. موعدنا يتجدد يوم الاثنين بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: وشغيا طلعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلسان.
4: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع
5: الجو جوكم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: وصلنا إلى آخر يوم في الأسبوع، ومساكم الله بالخير جميعا من خلال هذا اللقاء اللي جمعنا بمستمعينا، وسعيد جدا بالتواصل معكم اليوم في آخر حلقات هذا الأسبوع قبل أن ننطلق إلى إجازة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تكون إجازة سعيدة للجميع والكل يستمتع بهذه الإجازة، وكذلك أيضا نجدد أجواءنا وأيامنا إلى كل ما هو رائع ومميز. وشوف اليوم عن ماذا سنتحدث في نهاية الأسبوع في مجموعة من الفقرات عن الأماكن اللي ممكن نزورها، وكذلك أيضا إلى فقراتنا اللي اعتدت عليها حركة السير، وإضافة إلى أغنياتنا والعديد من القصص.

0: قائد, وكذلك أيضا من خلال تواصلكم مع الخليجية. أذهب إلى عبير. مساء الخير ومساء الخيرات والمسرات, شكرا لك يا عبير, وإن شاء الله يوم سعيد. أيضا نهاية رقم 22 إن شاء الله بإذن الله. طيب, وكل المتواصلين من خلال مسداتهم عبر الاسمس على 4000 دوات صلاة وعلى الخليجية. طيب, إلى أول موضوعاتنا اليوم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. أوريجين. في أوريجين نعود إلى بعض يعني بعض الأسماء, بعض حتى الماركات العالمية, ونشوف يا ترى شو أصل هذه التسمية. أحيانا تكون تسمية على أشخاص, أحيانا تكون تسمية على أشياء معينة في الحياة, أحيانا تكون اسم, مجرد اسم يعني لا يوجد معنى محدد إلا في اختلاف الثقافات لا أكثر ولا أقل. اليوم عندي اسم, ومن خلال تواصل مستمعينا سنرى من يعرف معنى هذه أو هذا الاسم. بنتلي. يا ترى ما هو معنى بنتلي؟ مع اسماءكم عن طريق الاسم على 4000 دوت صالات, هل تعرف شو معنى اسم بنتلي؟ أم يعني ممكن تخمن تقريبا, هي ماركة سيارات معروفة طبعا, سيارة البنتلي. وسأرى من مستمعين يستطيع أن يعرف معنى بنتلي. في انتظار تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات, وأيضا وعلى الخليجية. وأيضا اليوم عندنا مسابقة وجائزة نقدمها لمستمعينا من خلال تواصلهم. إذن ما هو معنى اسم بنتلي, ومن خلال تواصلكم في هذا المساء ووين وصلنا؟
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته, ومراد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
3: بس أشكركم لأنكم غير, ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
3: الشعر بحر له ممسى وله مصباح, واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع, بقصائد تملأ الأسماع, وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام, وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
3: أدريكم كنتم تبون أزيد, وأنتم تستاهلون كثير.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: من الجميع السلامة دائما وأبدا. حركة السير حاليا سالكة في أغلب الشوارع، هناك حركة سير بطيئة من مردف سيتي سنتر باتجاه إلى الشارقة في شارع الشيخ محمد بن زايد. بقية الطرق تعتبر الحركة سالكة نسبيا. من الجميع دائما وأبدا السلامة، والتزم دائما وأبدا بالقوانين المرورية لسلامتك وسلامة الآخرين.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39-31، المنامة 38-33، الدوحة 46-32، الكويت 39-31، مسقط 35-31، وأخيرا الرياض 44-31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: إذن من المستمعين يعرف اسم، ما معنى اسم بنتلي، سيارة بنتلي، شو معنى اسم سيارة بنتلي؟ مع اسمائكم على

0: على الخليجية.
1: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب، وأنا كنت أحسبك ما تغيب. يا سراب ضحى ضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العريب.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
3: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: Origin.
1: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية. أيضا من خلال لقائنا في هذا اليوم المزيد من مسجاتكم. مساء الخير ومساء السعادة المذهلة. شكرا لك يا أمل. عبير تقول اللي يعرف أن أصلها بريطاني نسبة لمؤسس الشركة نفسها. أما معنى الكلمة فتقول هو المرج المغطى بالأعشاب. أشرف حياك الله يا أشرف يقول هي الأرض المزروعة بالحشائش. أمل تقول أنا ما أعرف. زين. أيضا مشعل اللي حياك الله يا مشعل يقول هي معناها الأرض العشبية. متأكدين هذا معنى بنتلي؟ طيب نشوف المعنى. بنتلي هو اسم بنتلي هو اسم انجليزي الاصل ويعني الحقل او المرج الذي تكثر فيه اعشاب او الاعشاب عموما. واصل المعنى يتكون من مقطعين في اللغه الانجليزيه القديمه. المقطع الاول بنت وهو نوع من الاعشاب يعني نوع محدد من الاعشاب البريه. المقطع الثاني ليه يعني L-E-A-H إذن L-E-A-H وتعني مردن أو مساحة خضراء أو غابة مفتوحة. ولكن هناك دلالات أخرى لاسم بنتلي. اسم بنتلي أيضا يعود الاسم في الأصل إلى إحدى العائلات الإنجليزية والتي تحمل هذا الاسم الذي يسمى الاسم الجغرافي إلى يعني إلى المنطقة. وارتبط الاسم عالميا بشركة بنتلي موتورز ليميتد البريطانية الشهيرة لصناعة السيارات الفاخرة والتي أسسها والتر أوين بنتلي. وليصبح رمز للفخامة والتميز في العالم. وطبعا يستخدم حتى كاسم شخصي يعني اسم لشخص يستخدم أحيانا كاسم أول محايد للرجال والنساء. في بعض الثقافات الغربية تجد أن البعض هو يعني اسم الشخص اسمه بنتلي. فبالتالي هو هذا هو أصل كلمة بنتلي بكل هذه المعاني اللي ذكرناها واللي تختلف أيضا كذلك من ثقافة إلى أخرى. ولكن هذه هي معانيها. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أيضا في هذا المساء مع المزيد من موضوعاتنا بعد قليل. ومن خلال تواصلكم بنكون في موضوعنا التالي إن شاء الله بعد دقائق. ويا مساء الخير والسعادة.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير 1009
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: لازلنا متواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء. أعود إلى المزيد من استجاباتكم بعد قليل، ومن خلال هذا التواصل الجميل في آخر أيام أسبوع ويا مساء الخير والسعادة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وقبل أن نعود إلى مسجداتكم ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009 ووقفتنا الآن مع ذبيو نخلة جميرة التي افتتحت في 7 أبريل 2021 وتعد من أبرز منصات المشاهدة في دبي حيث تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا وتقع الوجهة داخل برج النخلة ويمكن الوصول إليها عبر نخيل مول وتمتد عبر الطابقين 52 و54. وهذه الوجهة طبعا توفر إطلالات بانورامية في وعلى نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي وجزيرة بلو ووترز، وكذلك أيضا الخليج العربي وساحل دبي. وتبدأ رحلة الزوار بمعرض تفاعلي يستعرض الرؤية، التصميم، الهندسة والتي كانت وراء تطوير كذلك نخلة جميرة. وتقع منصة المشاهدة برؤية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر، وتضم كذلك أيضا مساحات داخلية وخارجية بإطلالات متواصلة، وبالتالي من خلال هذه التجربة المميزة تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية من 110 دراهم للكبار و75 درهم للأطفال، بينما تبدأ تذاكر The Next Level من 185 درهم للكبار و125 درهم للأطفال. أعود إلى مسجدات مستمعين. مريم راشد، شكرا يا مريم، وعليكم السلام والرحمة، شكرا على المسج. يا مرحبا وسهلا يا مريم. أيضا كذلك عندي أمل تقول حبيت الاسم فخم وباهظ الثمن والمعنى بسيط. شكرا يا أمل وكل مستمعين المتواصلين. موضوعنا التالي بنبدأ فيه إن شاء الله الساعة 6 تماما ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. يا مساء الخير والسعادة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على

0: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فن سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فن سيتي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

مساء الخير من جديد ايضا من خلال تواصل مستمعينا وتواصلكم على الخليجية على 1009. مسي بالخير على كل المتواصلين. شكرا لك مريم راشد ايضا كذلك لكل مستمعينا. منى شكرا لك، ان شاء الله اجازه سعيده. وهو موضوعنا طيب موضوعنا التالي الى فقرتنا التاليه لينجو. طبعا نحن لاحظين من الموسيقى يعني واضح

الترجمة. طيب، هي الكلمة ممكن تقال بعدة طرق، لكن أبغي أشوف من مستمعينا بيعرف المعنى. كيف نقول بالإنجليزي إجازة سعيدة؟ طبعا أكيد في عدة خيارات، صح؟ أنت شو اللي تعتمده دائما؟ كيف تقول كلمة إجازة سعيدة بالإنجليزي؟ على فكرة سؤال محير، لأن مثل ما قلت في عدة خيارات. طيب، ما اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. يا ترى كيف تقول يعني الشخص تقول مثلا إجازة سعيدة أو أتمنى لك إجازة سعيدة، كيف تقولها بالإنجليزي؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعبر تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. يا مساء الخير.

0: الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائما نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. لينجو
1: أعود إلى المزيد من مسجاتكم. البعض يعني يكتب لي ثلاث يعني طرق لنقول إجازة سعيدة، يعني خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع طبعا، ولكن أنا بختار خيار واحد من كل مسج. اكتبوا لي أسماءكم وخلال مسجاتكم. عبير تقول have a nice weekend. أمل تقول have a lovely weekend. في طرق أخرى أيضا أو حتى كلمات أخرى لإجازة نهاية الأسبوع نتعرف عليها من خلال مسجاتكم عبر السمس على 4000 دول صارات، ومن خلال لقائنا في هذا المساء. وأكيد أن طبعا لا شك بأن هناك عدة طرق، هناك عدة كلمات ممكن إنسان يختارها لكلمة أو أتمنى لك إجازة سعيدة أو إجازة سعيدة بشكل عام. مع اسمعكم إذن أنتظر مسجاتكم. يا مساء الخير والسعادة.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 09
1: كانت الأثير.
2: أوه، الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: Lingo.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم. عمر محمد يقول شكرا لك يا عمر، شكرا لك يا صفاء. أيضا كذلك عندي عبير تقول have a nice weekend و happy weekend. أيضا وش يو هابي ويكند، شكرا لك عبير. أيضا أمل تقول يعني ممكن تكون يعني هاف ا نايس ويكند، شكرا لك يا أمل. أيضا يمكن يعني تكون بعد يعني مصطلحات فيها شيء من التمني بالخير والسعادة والطموح الجيد. هي عموما يعني تقريبا كلمات متقاربة في اللغة الإنجليزية وتستخدم فيها ثلاث كلمات، الويكند، الفيكيشن، وكذلك أيضا الهوليدي. ممكن تكون happy holiday، have a great vacation، have a nice vacation، enjoy your vacation. ونفس الكلمات ممكن تكون في الويكند، enjoy your weekend، أو have a great weekend. بالتالي استخداماتها يعني أكثر من استخدام لأكثر من يعني لأكثر من كلمة. وإن شاء الله دائما إجازاتكم سعيدة ورائعة، والإجازة السعيدة دائما تكون بقدرة إنسان يستمتع بوقته وأن يكون أو تكون هذه الإجازة فيها الأشياء الرائعة اللي يحبها والأشياء المميزة اللي من خلالها يستطيع فعلا أن يقول فعلا أنا أعيش إجازة رائعة. طيب في ساعتنا التالية إن شاء الله بعد عند الساعة 7 تماما أعود لكم الساعة 7، وبيكون عندنا موضوع مسابقة يوم وشهر المرأة الإماراتية، إضافة إلى بيكون عندنا كذلك سحب على فائز واحد من مستمعينا في جائزتنا في هذا اليوم، ومن خلال موضوعنا اللي بنطرحه على مستمعينا خلال الساعة التالية. إذن تنطلق مسابقتنا الساعة 7 إن شاء الله مع مستمعينا، ويا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين ومن خلال تواصلكم بالاستماع إلى الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: كانت الأثير
3: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبهى.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا، خيرات أبكى.
5: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فون سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فون سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية.
1: وش غير الطاعة عليك سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ، رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات في ألمانيا، والحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه. طاب مساؤكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، والذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. هذا واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته التي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا، لا سيما في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية ومستدامة. هذا كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، كما استمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
4: على هامش زيارة السيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات، قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقة، وحكم أن العلاقة التاريخية بينه وبين ألمانيا مبنية على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقة تاريخية نتكلم على استثمار كوبسترول اللي صار من XRG السنة الماضية، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقة المجددة، أيضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الألماني.
3: كما أضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN،
4: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها، توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه وتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق قطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع لوجستي قاعدين يتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا الاستقطاب الصغار ومتوسطي الشركات والمصانع الألمانية لإدارة الإمارات الاستفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية، يكمل توجيهات سيد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا يبين الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
3: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا السابقة، وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور المهم والمؤثر الذي قامت به ميركل لتطوير العلاقات الإماراتية الألمانية، مما أسهم في تعزيز أسس هذه العلاقات وتحقيق نقلات نوعية مهمة فيها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. في العاصمة الألمانية برلين، أعلنت الإمارات وألمانيا عن حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا. التقرير التالي والزميلة صفاء رسل.
5: من برلين: لا توقع الاتفاقيات اليوم بالحبر فقط، بل ترسم بها خريطة جديدة لشراكة إماراتية ألمانية تمضي من الاقتصاد إلى التكنولوجيا ومن الطاقة إلى أمن.

0: مراكز بيانات وطاقة أكثر استدامة وسلاسل إمداد أكثر مرونة. الاتفاقية امتدت كذلك إلى النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين والتعاون في الدفاع والأمن ومكافحة الجريمة والمساعدة القانونية والبيئية والثقافية واستضافة البيانات ونظم المعلومات، ما يمنح الشراكة بعدا شاملا يتجاوز الاقتصاد إلى الإنسان والمعرفة والاستقرار. وفي جوهر هذا المسار تؤكد الإمارات أن الشراكات المستدامة لا تبنى لليوم فقط، بل تصمم لعقود مقبلة حيث يلتقي رأس المال بالابتكار، وتلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الصناعية الألمانية لصناعة قيمة مشتركة ونمو أكثر تنافسية. ومن برلين تفتح الإمارات وألمانيا باباً أوسع لشراكة عنوانها الاستثمار في الغد.
1: نشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى أبرز أخبار العالم. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق، كما قال مصدر مسؤول. هذا وشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن أو من شمال اليمن هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق ضد القوات الحكومية، محققين سلسلة مكاسب ميدانية في معارك أوقعت مئات القتلى. وقال شهود إن المسلحين الحوثيين ينتشرون في شاطئ باب المندب ولديهم مركبات عسكرية يتجولون فيها. أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان وإعادة تموضعها في خطوط خلفية في منطقة الشقيف بعد عملية عسكرية واسعة شهدتها المنطقة في الساعات الماضية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي المرتفعات تحت ما وصفه بالسيطرة النارية، محذرا من أنه سيتعامل مع أي محاولة لحزب الله لإعادة الانتشار فيها. ذكر خفر السواحل الفلبيني أن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان في غرب البلاد، مما يرفع عدد الوفيات جراء هذا الحادث إلى 35 وفاة. بهذا الخبر أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
6: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
5: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
7: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
5: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
8: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
5: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
9: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
5: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
10: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
3: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
11: ووصلنا إلى مسابقتنا في هذا اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. وأعود إلى المزيد من مسجاتكم. عندي مسج من عبير تقول تقال الإجازة الطويلة الويكند، يعني أو الإجازة الطويلة نقول بيكيشن. ايضا امل, شوف امل تقول كنت اعتقد ان الهوليدي او الفيكيشن يعني هي فقط الطاعات الطويله, ولكن منكم نستفيد, الاستفاده كان

0: خاطئ. لا انا اعتذر، يمكن الخطا من عندي اني انا ما وضحت ان يعني يمكن يعني كثر ما اتكلم انجليزي يعني اعتقدت انتم فاهمين الموضوع يعني. يعني احس انه شيء بديهي يعني المفروض اني ما اشرح يعني كثر الثقه بالنفس، فهمت؟ اوكي. لا لا طبعا اكيد الفيكيشن للاجازات الطويله، والويكند هي الاجازات الويكند يعني الويك دي ايام الاسبوع. اكد لك اني اعرف الموضوع. ده اليوم تعلمنا ثلاث كلمات اوكي في فقره اللينجو. الكلمه الاولى شو تعلمنا؟ ويكند. طبعا اكيد اول مره تعرفها يعني. الكلمة الثانية تعلمناها شو؟ vacation. First time you listen to this, I know. الكلمة الثالثة شو؟ نسيتها والله. أوكي خلنا نذهب إلى موضوعنا التالي من خلال تواصلكم مع الخليجية.
1: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9.
0: طيب مسابقتنا اليوم من خلال هذا الشهر الذي يحتفي بالمرأة الإماراتية، وهذا الشهر نحن توقفنا يعني لازلنا في بداية طبعا وسنتوقف عند المزيد من المحطات الأخرى واللقاءات المختلفة إن شاء الله اللي أيضا تشوفونها عبر السوشيال ميديا أو حتى من خلال تواصلكم عبر الاستماع إلى الخليجية. اليوم سنقف عند نقطة مهمة، هذه النقطة هي مهمة في حياة كل إنسان، ولكن ربما يعني تكون هي مهمة في حياة المرأة كنوع من الأساسيات. ليش؟ لأن هي مسؤولة ربما في عملها عن أو كموظفة مسؤولة عن العمل الذي تقوم به، وهي مسؤولة أولى في البيت لا شك، فبالتالي هي تحتاج إلى هذه الكلمة، كلمة ترتيب. ترتيب، فمن هي في رأيك اللي تقول هذه المرأة المرتبة في وجهة نظري أو وجهة نظر مستمعين أو مستمعات رجال أو نساء؟ وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم، عندنا جائزة اليوم من The View نقدمها لمستمعينا بمناسبة طبعا حديثنا عن المرأة الإماراتية. ولكن هو بشكل عام أنا أتكلم كمرأة، من هي المرأة المرتبة اللي تقول هذه المرأة مرأة مرتبة؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صلاة على الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، وسنرى يا ترى من وجهة نظر مستمعينا يا ترى متى تقول، متى تقول أن أجد أن المرأة التي تقوم بهذا الشيء هذه امرأة مرتبة سواء عمليا اجتماعيا أو حياتيا؟ أتريد تواصلكم عبر الـ 4000 دوت صلاة على الخليجية.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: كيف يمكن أن تكون المرأة مرتبة في حياتها لأنها تحمل عدة مهام كأم كموظفة لديها أكيد نشاطات أسرية عائلية اجتماعية، وبالتالي هناك نقطة مهمة من النقاط اللي ممكن نقول متى أعرف أن هذه المرأة فعلا امرأة مرتبة وقادرة على تنظيم حياتها بالشكل الصحيح، ومتى أقول أو أنصح أقول أن تكون المرأة فعلا مرتبة إذا ركزت على نقطة محددة أو شيء معين. أتمنى تكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا. بعد قليل إن شاء الله عودة للمسجات ونشوف آراء مستمعينا في هذا المساء، وأيضا نشوف من سيفوز بجائزتنا، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، وعينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانت اكثر حاجه مهمه، وانت اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، اضمن تصبح ولد عمه، اضمن تصبح ولد عمه.
1: على الخليجية،
2: على الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا على الخليجية على 1009. قبل أن نعود إلى مسيداتكم وسؤالنا، متى تعرف أن هذه المرأة مرتبة؟ أو ما هو أكثر شيء تعتقد بأنه واحد من أهم الأشياء التي تجعل المرأة مرتبة في ترتيب حياتها عموما بشكل عام؟ وقفتنا سريعا مع التميز الإعلامي، وإذا كنتم مهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى ولا تفوتوا هذا الحدث الذي يحتفل بمرور 25 سنة من التميز الإعلامي العربي من خلال جائزة الإعلام العربي التي تحتفي هذه السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها، تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي، ولتكون جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي التي ستنطلق في 15 من هذا الشهر خلال الأسبوع القادم، وتستمر حتى 17 من سبتمبر. إذا من 15 إلى 17 من سبتمبر في مركز بيت تجاري العالمي. وهذه السنة مختلفة لأنه لأول مرة هناك أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي صناع المحتوى في مكان واحد. dbc.org.ae في الكثير من التفاصيل، وأيضا لمتابعة كذلك هذه المنتديات من خلال dbc.org.ae. ونتمنى إن شاء الله لكل المشاركين في قمة الإعلام العربي وأيضا في جائزة الإعلام العربي كل التوفيق والنجاح في دورة هذا العام الذي والتي يعني تحتفي بمرور 25 عام على انطلاقتها. أمل شكرا لك على المسج. أيضا كذلك عايدة البلوشي، حياتي الله يا عايدة. تقول عايدة دائما اهتمامها بمظهرها وأسلوب حياتها وأناقتها وطريقة تعاملها والمظهر الراقي بتصميمات متناسقة، هذه المرأة تكون مرتبة. شكرا لك عايدة البلوشي. أيضا هزاع أحمد يقول نموذج المشرف دائما الذي يجمع بين الأصالة والعصرية وتتميز دائما باهتمامها الدقيق بكل التفاصيل. طيب أشوف المزيد من مسيداتكم، اكتبوا لي أسماءكم إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز بعد أقل من 10 دقائق من الآن. هذه فرصتكم للمشاركة. ما هي أكثر أو ما هو أكثر شيء تجد بأنه واحد من أهم الأشياء التي تجعلك تقول بأن هذه المرأة مرتبة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية على 1009. أتمنى من بعض مستمعين المشاركين من خلال التطبيق كتابة الاسم اللي ممكن ندخل في المسابقة، ومع أسماءكم طبعا لنسحب على اسم الفائز إن شاء الله بعد قليل.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
3: الخليجية.
0: الخليجية 1009.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: الساعة 7:07.
7: الكوفي؟
8: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
9: A few moments later.
10: ما أدري وين أصير اليوم.
11: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
12: بالتعاون مع جزيرة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ووصلنا إلى ختام لقائنا، وقبل ما نختم أعود إلى بعض مسجات مستمعين في هذا المساء. عبير تقول طريقة يعني حياتها وإدارتها لحياتها الأسرية، وتقول بعد أيضا ترتيب سيارتها الخاصة. شكرا لك يا عبير. أيضا محمد القمزي، حياك الله يا محمد، مساء الخير يا أبو عبد الله. يقول المرأة هي عمود البيت، وهي سند الرجل، مستشار في الأمور الاقتصادية والدنيوية والخاصة، وحفظ الله كل امرأة إماراتية، اللهم أمين. شكرا لك أبو عبد الله. شكرا محمد القمزي. والفائز بجائزتنا اليوم ومن خلال The View محمد عبد الله القمزي. محمد عبد الله القمزي، ألف مبروك الفوز بجائزتنا من The View نخلة جميرة، وإن شاء الله أعتقد أن وصلك المسج، وكذلك أيضا إن شاء الله قسم الجوائز يتواصلون لمعرفة كيف تستلم جائزتك، ونتمنى للجميع إن شاء الله دائما وأبدا الحظ الجميل مع الخليجية. ترتيب تنسيق الحياة هو عملية مستمرة تهدف دائما إلى تحقيق شيء يسمى التوازن بين العمل، العلاقات الاجتماعية، الصحة النفسية والجسدية. ترتيب الحياة هو الذي يقلل دائما من التوتر، يزيد بشكل كبير من الإنتاجية. هذا التعريف المبسط لكلمة ترتيب. وبالتالي هذا الترتيب بالوقت والإنتاجية يحتاج إلى التخطيط المسبق، استخدام أدوات رقمية، قاعدة 20 دقيقة التي تضمن في كل يوم لدي 20 دقيقة فقط أقوم بها بترتيب مهام اليوم، تجنب تعدد المهام في لحظة واحدة وقت واحد، وبعد ذلك يأتي ترتيب البيئة المحيطة. البيئة المحيطة التخلص من الفوضى في البيت أو في العمل، كل شيء في مكانه المحدد، التنظيف السريع الذي يستخدم في عدة مرات في اليوم ل5 إلى 10 دقائق، العناية بالصحة لأن الصحة المتوازنة تؤدي إلى إنتاجية متوازنة، وإيجاد اللحظة التي تقول أريد أن أصل إلى مرحلة التوازن النفسي والاجتماعي. التوازن النفسي يحتاج إلى أن تقول لا، أن لا تلتزم بأمور تفوق طاقتك وبالتالي تستهلك وقتك الثمين، وأن تجد لنفسك أوقات مستقطعة خلال اليوم أو خلال الأسبوع تقوم بممارسة هواياتك من خلالها. جدولة حياتك بالشكل والطريقة التي تجعلك تعطي كل ذي حق حقه، وبعد ذلك تؤدي إلى أن تكون استطعت أن تصل، والمرأة المرتبة هي طبعا التي تعتني بنظام حياتها ومظهرها، وتصل في النهاية إلى العناية بالمظهر المتوازن، تنظيم البيئة المحيطة، إدارة الوقت والهدوء الداخلي. كل ذلك يعني على فكرة ينطبق على يعني سواء رجل أو امرأة، إذا التزم بهذه الأمور فبالتالي سيصل إلى النقطة التي يقول فعلا بأنني وصلت إلى الترتيب. وهذا الترتيب الذي يضمن أن تعيش حياة متوازنة، ودائما وأبدا المرأة في حياتنا لها التحية، لأنها ليس فقط رتبت حياتها وإنما رتبت حياتها وحياة أبنائها وأسرتها بالشكل الذي جعلها خير داعم لأسرتها، وهي مساهمة في بناء حياتهم بالشكل الأفضل. أشكر تواصلكم، وكنا سعيدين في التواصل خلال 5 أيام الماضية. إن شاء الله أعود لكم يوم الاثنين عند الساعة 5 عصرا، ومن خلال اللقاء نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة ومميزة ورائعة، وتكون دائما حياتكم في قمة السعادة، وأيضا كذلك تكون أسركم أيضا في قمة السعادة. دائما تذكر ابتسامتك لا تغيب، وتفكيرك بالمستقبل الأجمل وتفاؤلك بالأيام الأجمل هو الذي يجعل حياتك أجمل. عندما تنظر إليها مبتسما، وعندما تتوقع فيها كل خير، وعندما تتفائل بكل ما هو رائع، ثق بأن ذلك سيتحقق في حياتك ويكون جزء من مستقبلك، وتكون أنت الذي تساهم دائما في بناء حياة أفضل وحياة أجمل، وحياة تجعلنا نقول نحن سعيدين ونحن في أسعد مكان. ليلة سعيدة، إجازة سعيدة، وإلى اللقاء.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا آت سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحداً من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
2: النداء. صمت بلا صورة.
3: يا سليل العز لي وادي، رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
4: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة دولة التي يجريها سموه إلى ألمانيا، جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركو زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية بافاريا في عدد من القطاعات الحيوية. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مسجد الملك فيصل في الشارقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، حيث جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. استكمل الحوثيون اليوم السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق كما قال مصدر مسؤول. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية 100% خليجية.
1: 1009.
2: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-0-9 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-0-9 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. دانة الأثير.
4: دانة الأثير.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شيء يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مفروض لا قلت عني سالفة. قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني. أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني. لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني. ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني. لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني. كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني. الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني. ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني. أنحشم شنابها ودس ملحاها. لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني. ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني. لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجي تور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جي تور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

0: Sanctum Bila Sura.
1: أنا هامش زارسي صاحبي رئيس دولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو.
2: ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية، فزيارة مثل هذه جدا مهمة للدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. وفي عناوين الليلة: رئيس الدولة يغادر ألمانيا في ختام زيارة دولة، رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون، رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل جولة الأخبار هذه، أهلا بكم. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مدينة ميونخ في ختام زيارة دولة قام بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت أياما عدة. وفي وقت سابق التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في ألمانيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية الخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى أفاق أوسع. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارة الدولة التي أجرها سموه إلى ألمانيا جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اليوم في مدينة ميونخ بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته والتي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا. كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الزيارة وأهميتها.
1: أنا هامش زارسي صاحب سمو رئيس الدولة حضور مالي إلى ألمانيا. تم عقد المنتدى بحضور قوي جدا، أكثر من 200 ممثل القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات مشارك. تم توقيع على 31 اتفاقية في العديد من القطاعات. قيمة الإجمالي للصفات والاتفاقيات اللي تم توقيع عليها ما يقارب 9.7 مليار يورو، وهذا يبين أن القطاع الخاص جزء رئيسي من هذه العلاقة بين الدولتين، وهناك أيضا شراكة موجودة بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص بين الدولتين. طبعا تكون في تركيز كبير على قطاع الطاقة، وحكم أن العلاقة التاريخية بينه وبين ألمانيا مبنية على بشكل رئيسي على هذا القطاع، وهناك علاقة تاريخية نتكلم على استثمار كوبسترو اللي صار من إكسارجي السنة الماضية، استثمار مصدر وتوسع في فتح مشاريع الطاقة المجددة، أيضا الاستمرار في استقطاب التكنولوجيا في هذا القطاع من الجانب الألماني.
0: كما أضاف معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حديثه لمركز أخبار ARN.
1: هناك أيضا نقطة مهمة أريد أشير لها، توفير التكنولوجيا الألمانية في قطاع المياه وتوليد الطاقة والكهرباء، وهذا واحدة من الصفات الكبيرة اللي تم توقيع عليها. طبعا استثماراتنا استثمارات دولية عن طريق مصدر، استثمارات عن طريق قطاع الطاقة، وأيضا القطاع الغذائي اللي بدأ يدخل بقوة، قطاع اللوجستي قاعدين يتوسع فيه إن شاء الله، وأيضا استقطاب الصغار متوسطي الشركات والمصانع الألمانية لإدارة الإمارات، استفادة أيضا من البنية التحتية والنظام الاقتصادي الموجود معنا والسوق اللي نوفره لهذه الشركات. فالمنتدى يكمل الجهود الحكومية، يكمل توجيهات سيد صاحب سمو رئيس الدولة الله حفظه اللي من خلال الإعلان عن 40 استثمار بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا، وهذا يبين الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
4: وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، تحدث لمركز أخبار ARN سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمية.
2: اقتصاد الإماراتي مستمر في النمو ومتنوع، فعادة يعتمد على التكنولوجي وعلى AI. فللاستمرار في هذا النمو نحن بحاجة إلى اتفاقيات وبحاجة إلى تنسيق بينه وبين دول متطورة في المجال هذا. ألمانيا تعتبر من الدول المصنعة، تعتبر من الدول اللي متقدمة في التقنية. فزيارة مثل هذه جدا مهمة لدولة الإمارات ولألمانيا في نفس الوقت، ونتج عنها كثير من الاتفاقيات، نتج عنها كثير من الأمور تم مناقشتها وتاحت فرص كثيرة للطرفين. نحن كأبوظبي العالمي بما أن نحن مستقلين كإداريا ونتمتع بالإنجليش كومن لو الموجود عندنا، فتخلي الشركات الموجودة في ألمانيا تتشجع أكثر أنها تكون متواجدة عندنا وتقدم خدمات من لها بالتنسيق مع أبوظبي العالمي.
4: أيضا سعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، تحدث لمركز أخبار ARN حول أهمية هذه الزيارة.
3: ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي، دولة صناعية من الطراز الأول. هذه الزيارة ستنقل العلاقة من علاقة تقليدية في 5 عقود ماضية إلى علاقة استراتيجية وقوية. العلاقة قديمة، اليوم عندنا لوفتانزا، عندنا دوتش بانك، عندنا DHL، عندنا بوش، عندنا BMW، وأخيرا ديليفري هيرو، طلبات كلها موجودة في الإمارات. وأيضا استثمارات الإمارات موجودة يمكن من 2009، مبادلة، مصدر، أدنوك. عدد الشركات حاليا يفوق 8000 شركة. عدد الزوار في آخر 3 سنوات في ازدياد، عدد المقيمين أيضا في ازدياد، وعدد المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع الأسهم في ازدياد. الإمارات دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة ويثق فيها العالم والمستثمرين. هذه الزيارة بتعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وسوف تفتح فصل جديد للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
4: كما تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس يوسف العلي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.
5: طبعا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث المميز. مثل ما نشوف حولنا في عدد كبير جدا من الشركات المميزة، شركات مطورة للتكنولوجيا، شركات لها وجود عالمي كبير في مجال

0: كله جزء من المرونة اللي قاعدين نبنيها نحن في الشبكة الموجودة عندنا في دولة الإمارات اللي بتخولنا إن شاء الله نتحول للفترة الجاية وهي فترة الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
1: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع عدد من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وتبادل سموه مع الطلبة خلال هذا اللقاء الأحاديث الأبوية الودية، وتعرف على مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
6: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
5: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
7: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
5: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
8: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
5: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
9: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
5: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
10: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
11: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
12: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
10: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @skiplyapp على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية.
0: الخليجية. اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: والله راح. Yeah.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: فيكم طرب، فيكم وناسة، يبقى فيكم طرب، فيكم وناسة، ما سمع فيكم طرب، فيكم وناسة، يبقى فيكم طرب.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان. لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني يا أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
3: واصبح الشوق مله كان لجب القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. باع طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009.
5: أحلى طرب.
6: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
4: جلسات على دار

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونك.

0: يوافق بأنك تطوله.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأن هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنها أسباب الآلام. رح تسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
1: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
1: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه جولة على عواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، ونبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي بدرجات الحرارة فيهم 39 31، المنامة 38 33، الدوحة 46 32، الكويت 39 31، مسقط 35 31، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. مثل عطرك، مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك، مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد أنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك.
1: أشعار،
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا 1-0-0-9.
0: الجو جوكم.

ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: شكرا.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجيه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومرات

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب. الناس بعواك دايم تلفت انظارها كانك تنادي العالم ولالك مجيب. بين السماء والجبال الصرفها احجارها، لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة الى نارها. فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب، اللي قريحته ما هي تنضب افكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة اعذارها. الامر عادي ترى، لا تحسب انه مريب، اصبر وزيد العناد زادت اصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها امطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. اما عن الحب فامر الحب امر عجيب، واهل المحبة تعرف العالم اخبارها. لا للجروح ادوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. الا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واضرب مسمعين بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: الغرام، كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار،
3: أشعار. على

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، بلحظة تشكيت من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

עושה מדי כאן סיבר אהבת עבר מעבור מסכור

معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عاتب ولا على الغالي قولوا أصفق جناحي مش

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة. ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة. لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة. لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة. يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة. لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة. لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة. ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق. طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، ويسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني، يوديني ومر السور، وأثره صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني، على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني، على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنج خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر خجولة.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: أشعار فزاع.